كلمه حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث ان شاء الله من الامنين من الامنين من الامنين برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين انا ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته